قلبي للتضامن نادى لبي على ننود لا قبان يوم السوداء أوروبي واريان.